0: هاي
1: وي سي كترات الخك من دقيق تيت هاي سميم التكتر تاي الخك من ويش كتر كسام قمس دقيق تيت سيهاتا ومستوى الخك من وشي تكترات اولي تميتين دقيق تيت هاي سيمايش اولي تميم شكسي سوماتيمس As I now go to the course,
2: And that means?
3: Days are gone fast.
2: Yeah. Time flies, eh?
3: Time flies. Mm.
2: Can you say it once more, just so I can hear it clear? Okay.
4: Yo, yo, smadamch, ansta lakumais. Stetunidul anus tainam nap osh Nuchalk Radio 91.1 FM. We are broadcasting from Sovereign Nuchalk Territory, Hawaii.
5: The heart song.